محمد رسول الله، استووا استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم. الله أكبر.